0: نلات
1: زوم مس سناوني رو بتريزي سانتوكسيلينو بوداري تيزي جاياش ماشي